انتن امو كورلا نمو كورلا ونمو كورلا بو مراحي موني مالا في بيلي ووتا واكو فو هيم يا ويرا اسين سايا انو انو يا موري مارو فافا مالا مالا باهياني مورا مروترو نرسام كوستانتين وريلا murete wa mwalana hawa nkana mwane anekala mwaha wanyayo

نشكر الله عبد الله فاي ونكم هيري اسوك ملاسا وامفولا مكوهايا وانينلي اشيكو الى يا انا مارادو بهيكو ملوكوني باتانو ويري وا جوليو ماكا و 2026 15 horas e 21 minutos.